0: موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق.

نور ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

رسول الله. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل

مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

مستعينا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

أعدته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء.

0: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال:
1: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيها، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة. نعم، نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو، أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط، مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان، والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: حمراء وبس. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 فسنا انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار المزيكا الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب للموجة على الرمى فات كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى. 7:13 صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد نبدأوها معاكم لليوم الأسبوع هذي الخميس 6 أوت 2026، ونسوكم من توا حتى الأحداش مختلف الفقرات أكيد والمواكبات والأخبار المحلية الجهوية الوطنية الثقافية المواكبات والضيوف اللي يكون وزادة حاضرين بحضنا. مرحبا بكم من طوى حتى للحداش. كيف زاد اليوم موعدكم مع الربح، بعد شوية نعطيكم التفاصيل، إذا خليكم معنا في الاستماع. وفكركم زاد أنكم تنجموا تطلبونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رمى فام، تخليونا اقتراحاتكم لديديكاس متاعكم زادة كيف وإحنا نعمل عليهم طلة في آخر الحصة في فقرة من القلب للقلب. خليكم معنا في الاستماع. منير سلامة في الإخراج، منير البيجي معاكم من قدام الميكرو. بعد شوية نعطيكم فكرة ولمحة لحوال طقسنا اليوم اللي باش يشهد استقرار في درجات الحرارة. خليكم معنا في الاستماع. موزيكا وهنا رجعينا.

0: بريكفاستنا النهار على صباحه يولي من 7 ل 11. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب الموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11. واسمع النهار على صباحه مع منى.
1: 7:23 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباح، ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. لأن الوقت هذا نعطيكم فكرة ولمحة لحوال طقسنا لليوم في النشرة الجوية.
2: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: بالنسبة للنشرة الجوية، إذا انتقص قليلة سحب على كامل البلاد، الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، وبين 37 و 43 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. بالنسبة لأحوال الطقس في مساكن، إذن اليوم درجات الحرارة حاليا إذن 7:24 دقيقة نلقاوها بين 28 و 30 درجة، ونص نهار نلقاوها بين 34 و 35 درجة، والعشية باش تسجل زادة انخفاض، يعني عكس البارح ولا يمت اللي فاتوا، باش ترجع درجة الحرارة تستقر ونلقوها بين 33 و 35 درجة. كيف كيف بالنسبة لطقس غدوة وطقس الويكاند، باش تكون فيه درجة الحرارة تراوح بين 26 و 35 درجة. هذه بالنسبة لش كان عنا في النشرة الجوية.
2: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى لل 11، بعد شوية 24 دقيقتين موزيكا وانا رجعينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه غريت. كان تحب تعدي كوموند ولا تعرف اكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستريكتور مداحهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 7:41 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحو، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. إذا لقيت هذه نمشي مع بعضنا 24 في دقيقتين
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
1: في 24 دقيقتين باش نحكيو على أسعار الأدوية. إذا رئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة قال إنه التحيين والتعديل متاع أسعار الأدوية ما غطاش الكلفة اللي تتكبدها الصيدلية المركزية، ووضح في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه تحيين أسعار الأدوية المرجعية يشمل القائمة موسعة من الأصناف، وأشار إلى إنه الإجراء هذا يندرج في إطار المرجعية الدورية للأسعار وإن تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وسنتين 2018 و 2019، غير أنه التعديلات هذه لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. وبين أنه ارتفاع الأسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادات مشطة، ووضح أنه بعض الأصناف شهدت زيادات ببضعة دنانير، وأنه الهدف منها لا يتمثل في التأثير على القدرة الشرائية المواطن بقدر ما يهدف إلى دعم تغطية جزء من الكلفة. وأرجع الجدل إذن القائم حول التسعير الجديدة إلى ما وصفوا بغياب الدراية الكافية، بالإضافة إلى تعمد التضليل من قبل بعض الأطراف، وأكد أن استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية تبقى ضمانة أساسية للأمن الصحي، وشدد على أن أسعار الأدوية في تونس بعد التحيين الأخير تبقى مقبولة وفي المتناول، ودعا إلى تجنب إصدار مواقف لا تراعي مصلحة المواطنين وحقهم في الحصول على الأدوية بما يستجيب لحاجياتهم العلاجية. ونفكروا أن الصيدلية المركزية في 24 جويلية اللي فات أصدرت المنشور عدد 30 لنفس السنة لتحيين رموز بعض الأدوية وبالتالي مراجعة أسعارها، وشملت 12 دواء بزيادات قليلة. في سياق آخر، إذن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد دعا لاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق، تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. وأكد أنه عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية، بل يشمل زادة توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات مس المواطن أو تأثر في الثقة وفي السوق. جاءت التصريحات هذه خلال إشرافه يوم أمس إذن على اجتماع دولي للمديرين الجهويين اللي تم تخصيصه لمتابعة انعكاسات التقلبات المناخية الأخيرة والمتغيرات الأخرى على وضعية التزويد والأسعار بمختلف جهات البلاد، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وأشار في الصدد هذه لأنه ضمان انتظام التزويد والمحافظة على المقدرة الشرائية المواطن وتكريس الدور الاجتماعي للدولة يمثل محاور تدخل و التدخل عفوا وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ودعا زادة إلى مزيد تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية وبينها وبين السلطة المحلية والجهوية والهياكل الإدارية الجهوية التابعة للوزارات المعنية، بما يضمن نجاعة التدخل وفاعلية القرارات وفق خصوصية كل جهة. في موضوع آخر، كانت اتفق وزير السياحة سفيان تقية وسفير مملكة إسبانيا بتونس إيسيدرو أنتونيو أمس على مزيد تطوير الشراكة بين المهنيين في البلدين وخلق فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية لتشهد صعوبات بما في ذلك المؤسسات المغلقة. جاء هذايا الاتفاق خلال لقاء تم تنظيمه بمقر وزارة السياحة، تم خلاله بحث سبل دفع الاستثمار المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية. كما استعرضوا زاد الجانبين تطور الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية في السنة الحالية، وين فاق عدد السياح الإسبان وفدين تونس حتى الجويلية اللي فات 18600 سائح، وهكا سجل نمو بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت، بما يعكس تنامي اهتمام متعهدي الرحلات وكالات الأسفار والمهنيين الإسبان بال الوجهة التونسية وفق نص البلاغة. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية اليوم أمس عن صدور نتائج حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج الخاصة بمدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2026، وأوضحت الوزارة أن جميع المشاركين في الحركة ينجموا يطلعوا على نتائج الحركة المذكورة على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية على الموقع خدمات.education.tn. نبقى في شأن تربوي. وينانت وزارة التربية البارح أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد سنة دراسية 2026-2027، وأوضحت في بلاغ لها أنه باش يتم الإعلان عن روزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفايدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة في موعد يحدد لاحقا. وشددت على أنه كافة عملية التسجيل باش تتم بصفة حصرية عبر المنظومة viscolaire.edu question.n، وأن العملية لا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عملية الخلاص لمعلم التسجيل، بينت وزارة التربية أنه كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر بطاقات بنكية أو بريدية أو محافظ إلكترونية حسب نص البلاغ. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
1: 47 دقيقة. بعد شوية منك نسمع، خليكم مع البوب موزيكا وانا رجعينا.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على نرم افهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم اف ام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
2: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيو سكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 900 25 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.
5: 8:05 رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. تحياتنا ليكم اللي عدلتم وجدكم لقيت هذا على 99.8 ولا على 3W.rmfm.net من داخل وخارج حدود الوطن، وين ما كان يوصلكم صوتنا لقيت هذا. فكركم انكم تنجموا تواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على الباش فيسبوك راديو ارم اف ام. مرحبا بكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم. لقيت هذا نمشيو مع بعضنا. المنك نسمع،
6: منك نسمع، منك نسمع.
5: في منك نسمع نبدأ ببلاغ وزارة البيئة ووزير البيئة حبيب عبيد، اللي أكد خلال إشرافه إذن أمس بمنتزه النحلي على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون باعتبار العهدة على الملوث، حيث أنه كل من يتسبب في التلوث يتحمل كامل مسؤوليته. كان شدد على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة المبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها بما يساهم في تطوير الأداء والرفع من نجاعة التدخلات. ومن أهم توصية الندوة استكمال عداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة، مرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي باعتبار أن حماية البيئة تمثل رهان تنموي، ومواصلة تطوير منظومة الرقمنة وتوظيف مختلف الآليات الرقمية للتسريع في معالجة ملفات إبداء الرأي وإسناد التراخيص. كما زاد دعا إلى إلى الأولوية المطلقة للمشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030، وفي الأخير تعزيز رأس المال البشري والارتقاء بالكفاءات حسب نص البلاغ. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد كان ترأس إذن الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لمتابعة تأثيرات التقلبات المناخية والمتغيرات الأخيرة اللي شهدتها البلاد وانعكاساتها على التزويد والأسعار بمختلف الجهات. كان أكد أن المرحلة الحالية تطلب مزيد من اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزونات ورصد مؤشرات السوق لاتخاذ إجراءات استباقية تستند إلى معطيات دقيقة ومحينة قبل أن تنعكس على مستويات التزويد والأسعار. أوضح أن دور الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات والإشكاليات اللي نجم يشهدها السوق، بل يشمل زادة توقعها وتفاديها قبل أن تتحول إلى أزمات تمس المواطن أو تأثر في الثقة إذن بالسوق، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين المصالح إذن المركزية والجهوية إلى جانب السلطات المحلية والجهوية والهيكل الإدارية التابعة الوزارة المعنية بما يضمن نجاعة التدخل وفاعلية القرارات وفق خصوصية كل جهة. وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد للمواسم الكبرى في مقدمتها المولد النبوي الشريف العودة المدرسية بالإضافة إلى التعامل مع فجوات الانتاج، وأكد أهمية التخزين كآلية لتعديل السوق وضمان تزويدها بالمنتجات الفلاحية خاصة خلال فترات تراجع الانتاج فضلا عن تأمين حاجيات بعض القطاعات ومنها القطاع السياحي. كيف تناول الاجتماع زاد وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية مع التركيز على المياه المعدنية، الدواجن، بطاطا، المواد الأساسية التابعة للديوان التونسي للتجارة، مع التأكيد على مواصلة المتابعة اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما اقتضت الضرورة حسب نص البلاغ. ونختم بالأخبار هذه وين عنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 2026 بإمكانهم الاطلاع على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة لسماس. أوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للشؤون الطالبية أن التسجيل في الخدمة ذي ينطلق بداية من نهار 5 أوت عبر إرسالية قصيرة على الرقم 85000 تضمن الصيغة التالية أخ ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. الوزارة أضافت أنه الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عبر خدمة الإرسالات القصيرة باش يكون اليوم الخميس 6 أوت بداية من منتصف النهار، وباش يتم نشر النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.n هذا الجمعة 7 أوت 2026. وكان هذا شعلنا في منك نسمع.
6: منك نسمع. منك نسمع.
5: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى وتبدوش الموجه، هنا رجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رمفام
1: 8:29 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحه، ومازلنا مواصلين معاكم إذا المشوار اليوم إن شاء الله موعدكم مع الربح. إذا تنجموا تكونوا الربحين إذا تذاكر لعرض مسرحية كريم الغربي. خليكم معنا في الاستماع إذا، ومن بعد نعطيكم التفاصيل. إذا نحن مازلنا كما قلت مواصلين المشوار، توا نمشي ومع بعضنا لفقرة عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: في عين على الجهة إذن جولة في أبرز الأخبار المحلية. نبدأ بالأخبار هذه، وين أسفرت حملة مراقبة مشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية البارحة عن حجز 23600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجر جملة بكل من سوسة، وبتحديد في حمام سوسة، وفق ما فات به المدير الجهوي لتجارة رياض القاسمي في تصريح إذاعي. وأوضح أنه عملية الحاجز جاءت في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وعملية المضاربة، خاصة في قطاع توزيع المياه المعدنية بعد ثبوت قيام المخالفين بإخفاء الكمية هذه وعدم عرضها للبيع بهدف اعتماد بيوعات تمييزية واحتكارية. نفس المصدر أكد أن حملات المراقبة المشتركة باش تتواصل بمختلف مسالك التوزيع للتصدي لكافة التجاوزات وردع المخالفين، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك. نبقى في سوسة. إذن البارح كان في نحكيه على في إطار الحرص على حسن تنفيذ ميزانية الدولة ودفع إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، الوالي كان أشرف على جلسة عمل تم تخصيصها لتدعيم التنسيق بين مختلف الأطراف المداخلة في التصرف العمومي بحضور رئيس المكتب الجهوي لمراقبة المصاريف العمومية بولاية سوسة ومراقبة بولاية سوسة ومينتي المال الجهويتين سوسة 1 سوسة 2 إلى جانب المديرين والمندوبين الجهويين والمحاسبين. إذن الوالي في كلمة ليه أكد على الدور المحوري اللي يطلع به المتصرفين العموميين في حسن تصرف المال العام واستغلال الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة وفق الأجل المحددة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وفي مقدمتها دعم النمو وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة إذا حسب نص البلاغة. كيف الوالي يبرز أن المتصرف العمومي نجم يواجه في إطار تعامله مع مراقبي المصاريف العمومية والمحاسبين العموميين بعض الإشكاليات المرتبطة بتأويل النصوص القانونية وتعددها أو غياب بعض النصوص الترتيبية، وهذه اللي نجم يؤدي إلى اختلاف الاجتهادات والإجراءات المتخذة. وأكد أن الجلسة دي تندرج في إطار توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين. وشهدت الجلسة زاد الاستماع إلى مختلف الحاضرين وطرح أبرز الإشكاليات العملية اللي تعترض سير العمل، مع فتح باب النقاش لتبادل الآراء واقتراح حلول عملية من شأنها تبسيط الإجراءات وتجاوز الصعوبات بما يضمن مزيد النجاعة في التصرف العمومي. ونختم بالأخبار هذه في إطار الحرص على تسريع إنجاز المشاريع السكنية وتقريب السكن اللائق من المواطنين. كان أدى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم صلاح الزويني البارح زيارة عمل إلى ولاية سوسة، كان أعطى خلالها شارة انطلاق مشروع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط سنيت الوسط بإقامة الرمال بحي حشيد سوسة الجوهرة، يضمن إنجاز 14 مسكن اجتماعية في إطار برنامج الكرة المملك، واليهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة تمثل في الكرة لمدة زمنية تنتهي بالتمليك. وأكد الوزير بالمناسبة أن برنامج الكرة المملك يمثل أحد أهم آليات الاستجابة لطلبات المواطنين في الحصول على سكن لائق خاصة لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأكد أن الوزارة تسعى من خلال رقمنة الإجراءات وتسريع نسق الإنجاز إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، كما دعا المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال الالتزام بالأجل التعاقدية واحترام مواصفات الجودة المطلوبة. وهذا كان عنا في عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: بعد شوية جولتنا تكون في أسمى ما نقراش. خليكم مع الموسيقى تبدلوش الموجة. أنا رجعينا
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه بقية الشهر على ليرم فام مع عقارية جلولو. من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل أزور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. إن ريزيدانس مودرن أفيك سون ستيل لونيسوا. ملا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون إس بلس 2 وإس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 8:51 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى ل 11 لقيت هذه جولتنا تكون فيها برز مجاف الصحف الإلكترونية التونسية في اسمع ما نقرا.
2: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا،
1: في اسمع ما نقرا في جولة في عناوين الصحف. اذا جريدة الشروق تحدثت اذا على تصريح رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي بالقصرين محمد رشدي البناني، اللي أوضح إذا أنه إنتاج التين الشوكي تراجع إلى نحو 100,000 طن مقابل 250,000 الموسم الماضي بسبب انتشار الحشرة القرمزية، وكان وضح وحكى الأسباب الكل تنجموا تعملوا عليها طلع في جريدة الشروق. كيف كيف زاد تحولت على ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج على تصريح سفير أمريكا بتونس، يقول أنهم حريصون على تعزيز التعاون مع قصر العلوم بالمنستير. كيف كيف زاد نقرأ في جريدة الشروق، وزير التجهيز من القيروان أشغال مستشفى الملك سلمان ستمر إلى السرعة القصوى حسب تصريحه. وكيف كيف زاد نقرأ في سياق آخر تصريح وزير الشؤون الخارجية، لأكد إذن خلال لقاء لمن العام لجميع الدول العربية حرص تونس على دعم العمل العربي المشترك في السياق هذا وتعزيز التنسيق، وشد على أهمية تكثيف التحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية ولحماية القدس. كيف كيف زاد نقرأ وحول إذن مواضيع أخرى، كما شركة نقل تونس تندد وتتوعد بالتتبع القانوني. هذا الحق بعد صور راجت على مواقع التواصل الاجتماعي في التابعة لذن لشركة نقل تونس، اللي ندت بتعمد إلقاء نفايات الفضلات المنزلية من قبل عدد من المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية داخل السكة الحديدية بمحطة الكرم، ووصفت ما حدث بأنه اعتداء صارخ على الملك العمومي. الشركة لنا حذرت في بلاغ لها من التخلص العشوائي من الفضلات على الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى، لما يمثله من خطر على سلامة جولان القطارات، فضلا عن انعكاساته السلبية على البيئة والمظهر الجمالي للفضاء هذا. كيف كيف الشركة زاد أعربت عن عميق أسفها واستنكرها لتكرر السلوكيات هذه غير المسؤولة والاعتداءات الصارخة على الملك العمومي للسكة الحديدية، واعتبرت أن الأفعال هذه لا تقتصر على تعطيل المرفق العام وتهديد سلامة جولان القطارات فحسب، بل إنها أفعال جرمها القانون، ودعت المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية للالتزام بقواعد النظافة والكف عن الممارسات هذه، وأكدت أنها باش تتخذ جميع الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية بالتنسيق مع السلطات الأمنية المحلية ضد كل من يثبت تورطه في تشويه المرفق العام أو تهديد سلامة سير القطارات. كيف كيف زاد في سياق آخر جريدة الشروق تحدثت على صندوق حماية المناطق السياحية ليرصد 8 مليارات لدعم النظافة والتهيئة. ذي بالنسبة لأبرز المواضيع اللي تناولتهم جريدة الشروق. نمشي لجريدة الصباح نيوز، إذن اللي تحدثت على ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله إذن في بقصر قرطاج علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، اللي تناولوا فيها سير عمل اللجنة والملفات اللي تلقاتها. وذكر رئيس الدولة في السياق هذية بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها منذ 2012 حسب الإصدار عن رئاسة الجمهورية. كيف كيف زاد وجريدة الصباح اتطرقت لتصريح وزير الخارجية من الأردن، اللي يقول أن تونس باش تواصل دعمها الراسخ للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وبالنسبة لباقي المواضيع الأخرى نقرأ وزير التجارة يأكد الاستعداد الجيد للمولد النبوي الشريف والعودة المدرسية وفجوات الإنتاج. وكيف كيف زاد اتطرقت لموضوع الترسيم عن بعد بعنوان الصناديق الرئاسية 2026-2027 اللي وزارة التربية في السياق هذا أصدرت بلاغ تقول فيه أنه لم يتم بعد تحديد موعد الترسيم عن بعد بعنوان الصناديق الرئاسية 2026-2027. إذن كان هذا بالنسبة لجولتنا في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: 58 دقيقة ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بش خليكم مع الموسيقى، نسمع صابر الباعي ونرجعينا.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوار 9:14. فكركم انه تنجموا تكونوا اذا من رابحين لتذاكر لعرض مسرحيه فيزا لكريم الغربي. يكفي انكم تدخلوا على الباج فيسبوك راديو ريم اف ام وتاجيو شكون اللي تحبوا تمشيوا تحضروا معاه للسهريه هذه اللي باش تكون اذا غدوه نهار 7 اوت بمهرجان مساكن الصيف. اذا كما قلت على الباج فيسبوك راديو ريم اف ام، كيف زاد خليونا لديديكاس نتاعكم واقتراحاتكم على لافيش نهار على الصباح، واحنا نرجع نقراهم في فقره من القلب للقلب. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع
1: في تعيش وتسمع. إذا نفكروكم أنه العالم باش يشهد نهار 4/12 والظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، وين يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل إسبانيا، إيزلندا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. في تونس باش تكون الظاهرة هذه مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، وين باش يحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. كسوف باش يبدا على الساعة 6:40 وقت تكون الشمس على ارتفاع يقارب 6 درجات فوق الأفق، وسيبلغ الكسوف ذروته مع 7:11 بالتزامن مع غروب الشمس، وين باش يحجب القمر حوالي 60% من سطح الظهر. نهاية الظهرة ستحدث بعد غروب الشمس، لذلك يصنف الحدث هذا في تونس ضمن ما يعرف بالكسوف تحت الأفق، وين تكون الشمس قد غابت قبل انتهاء جميع مراحل الكسوف. حرصا على تمكين العموم من متابعة أكبر نسبة ممكنة من ظهر هذه في أفضل الظروف، مدينة العلوم بتونس نظم تظاهرة فلكية استثنائية بموقع سيدي مشرق من سجنين ولاية بنزرت، اللي يتميز بأفق غربي مفتوح بالكامل على البحر الأبيض المتوسط، مما يجعله من أفضل المواقع لرصد الحدث الفلكي هذا وفق ما فادت به مدينة العلوم. توصيات زادة هامة كانت ذكرتها مدينة العلوم بتونس في السياق هذا، تقول أنه النظر مباشرة للشمس دون وسائل حماية مناسبة ينجم يسبب أضرار خطيرة ودائمة للعين، هذاك علاش يلزم استعمال نظارات معتمدة خاصة برصد الكسوفات الشمسية أو أجهزة رصد مزودة بمرشحات شمسية مخصصة للغرض هذايا. كيف مدينة العلوم أدعات العموم والعائلات المهتمين بعلم الفلك والتلاميذ والطلبة إلى أنهم يشاركوا في التظاهرة العلمية هذه المتميزة، وكيف تطلع إلى تقاسم اللحظات هذه مع الجميع ومشاهدة أحد أجمل مشاهد سماوية الممكن رصدها من تونس. الموعد كما قلنا نهار 4/12 أوت سيدي مشرق من سجنين بنزرت لمواكبة أمسية علمية تجمع بين المعرفة والاكتشاف ومتعة التأمل، وبش يكون برنامج إذا اللي وضعته مدينة العلوم كما قلنا من 6:30 حتى 7:20 متابعة الكسوف الجزئي للشمس، ثم رصد مراحل الكسوف باستعمال التلسكوبات المجهزة بمرشحات شمسية خاصة، متابعة مباشرة لتطور الظاهرة، بداية الكسوف الجزئي، الذروة باش تكون مع 7:11، 7:19 غروب الشمس وهي في حالة كسوف، من 7:30 محاضرة علمية حول الكسوف الجزئي للشمس نهار 12 أوت، تتناول المحاضرة شرح آلية حدوث كسوفات شمسية وظروف رصد الكسوف في تونس وأهم الظواهر الفلكية المرتقبة في السنوات القادمة، وفي الأخير سياحة نجمية ورصد السماء الليلية مع رصد كوكب الزهرة ورصد بعض أجسام السماء العميقة والتعرف على أبرز الكوكبات والنجوم الظاهرة في سماء الصيف. الحقيقة برنامج مزيان برشا تنظمه كما قلنا مدينة العلوم وتنجم وزادة علاش لا تكونوا حاضرين في اليوم الاستثنائي هذايا كما قلنا حول رصد الكسوف الجزئي للشمس بسيدي مشرق، خاطر في تونس بتكون التظاهرة هذه مرئية كما قلنا على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها.

0: وإذا في السياق هذه مدينة العلوم كما قلنا تنظم التظاهر هذه بموقع سيدي مشرق من سجنان ولاية بنزرت. إذا هذا كان شعلنا في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع. تعيش وتسمع.
0: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية صحتك بالدنيا، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الشهر على ريم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: هذه طبيب جراح جورج وصوف نسمعوها بعد شوية في النهار على صباح.
1: انتو ما تسمعوا في النهار على صباح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
0: مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا 9:35 دقيقة لقيت هذي نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: في رقم اليوم إذا نحكي على الأخبار هذه ونسفرت عملية المراقبة الاقتصادية اللي تم إنجازها منذ أو خلال السداسي الأول من سنة 2026 عن حاجز 1926 قطعة من المواد المدرسية إلى جانب إعادة تصدير 33648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية لحماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. الإعلان هذا جاء عن نتائج خلال اجتماع دوري للمديرين الجهويين اللي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد تحت شرف وزير التجارة وتنمية الصادرات اللي تم خلال اللقاء ذا استعراض مدى تقدم الاستعدادات للعودة المدرسية اللي انطلقت بصفة استباقية. إذن الاستعدادات هذه وفق بلاغ صادر عن الوزارة شملت تكثيف عملية التثبت من جودة المواد المدرسية مدى استيفائها للبيان الوجوبية الخاصة بالتأشير إلى جانب مراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية بما يضمن توفير منتجات مطابقة للمواصفات. الاجتماع تناول زاد وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية مع التركيز على مستويات توفر عدد من المواد من بينها المياه المعدنية دواجن بطاطا مواد أساسية. وزير التجارة أكد لنا بالمناسبة ضرورة إذن المواصلة على أحكام استعدادات المواسم الاستهلاكية الكبرى وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف. كيف زاد شدد على أهمية في السياق ذي تخزين باعتباره آلية أساسية لتعديل السوق وضمان انتظام التزويد بمختلف المنتوجات الفلاحية خاصة خلال فترة تراجع الانتاج فضلا عن تأمين حاجيات بعض القطاعات الحيوية كما القطاع السياحي. في موضوع آخر أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية خليل المشري أن وحدات الحماية المدنية سجلت انخفاض في نسبة وفاية حوادث الغرق من 1 جوان حتى 3 أوت ب 27% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات. وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنبان وتم تسجيل 59 حالة وفاة العام اللي فات مقابل 43 أثناء. وقال أن عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية ارتفع في المجال هذا من 46 عملية إنقاذ العام اللي فات إلى 405 عملية إنقاذ أثناء. وبين أنه تقلص نسبة الوفيات يرجع الجهود لقاعدة تبذل فيها الوحدات بالإضافة إلى السباحين المنقذين على الشواطئ التونسية. وكان دعاء لضرورة المراقبة المباشرة للأطفال وقت السباحة وبخصوص الحرائق اللي عرفتها البلاد الصيف هذية. قال أنه وحدات الحماية المدنية سجلت إذن من 1 جويلية اللي فات حتى 31 من نفس الشهر 23,000 تدخل. وقال أنه الوحدات استطاعت في 24 ساعة إخماد 140 حريق من جملة 610 تدخل. وأشار إلى أن المعدل هذية يعتبر متوسط مقارنة بالفترة اللي فاتت اللي بلغ خلالها عدد عملية إطفاء الحرائق في اليوم 300 عملية. وأشار إلى أن الوضع ولا مطمئن هذية من خلال العمل الدؤوب للوحدات والتدخل السريع لتفادي الخسائر المادية والبشرية. وطالب أصحاب المهن الفلاحية بعدم حرق بقايا المحاصيل في الصيف هذية مع توفير وسائل أولية للأطفاء أثناء قيام بأشغال فلاحية كما صهاريج المياه والإبلاغ الفوري عن أي حريق يتسبب في الأراضي أو ينشب في الأراضي الفلاحية. وأكد على أن الوقاية اليوم هي مسؤولية مشتركة بين المواطنين والحماية المدنية لتفادي جميع أنواع الخسائر حسب تصريح. إذن كيف بالنسبة للرقم الثالث اللي نختم به اللي هو السوق اللي سجلت السوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة في شهر جوان وجويلية 2026 تحسن في نسق التزبيد بمختلف منتجات الخضار والغلال والأسماك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. وهذا انعكس على معدلات الأسعار اللي تراجعت بالنسبة إلى عددها من المنتجات وفق معطيات إحصائية حول نشاط السوق. وينشمل تحسن التزبيد أغلب أصناف الخضر في مقدمتها البطاطا، طماطم، الفلفل، وكيف كيف سجلت زاد عدة أصناف من الغلال ارتفاع ملحوظ في الكميات المعروضة، أبرزها الفريز، تفاح، مشمش، وكميات من الدلاع والبرتقال الصيفي. كيف كيف زاد نحكي لنا على المنتجات بخلاف الخضر والغلال، كيف كيف زاد المنتجات البحرية، وين ارتفعت في قطاع هذية الكميات المعروضة بالسوق مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية بنسبة 43.2% لتبلغ 1458 طن خلال شهري جوان وجويلية 2026. إذن كان هذه أبرز معنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم.
0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى، نرجع نسمع جورج وصوف ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيت الشهر على ريم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: العشرة واثناشر دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. تحياتنا ليكم اللي خلطتوا عدلتوا وجدكم لقيت هذية على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net لقيت هذية وقيت ضيفنا اليوم.
0: ضيفنا اليوم
1: ضيوفنا لليوم حاضرين بحذانا منورين الاستوديو الحقيقة باش نحكيو على جمعية اليوم جمعية عمرها صغير لكن بإنجازاتها الحق وبالتظاهرات اللي قاعدة تقوم بهم. إذن تظاهرات متنوعة تظاهرات تحاول وتسعى أنها تمس جميع الشرائح العمرية وتعود زادة بالفايدة على الشأن المحلي والجهوي في سوسة. نحكيو باختصار على جمعية شموع على مل بسوسة باش نرجعوا على الجمعية تاريخها وأهدافها إذن وباش نحكي وزادة على مهرجان تنظموا الجمعية أو تظاهرة باش تكون إذن في دورتها الأولى دورتها التأسيسية نهار 15 وتذان التفاصيل هذه الكل باش ناخذوها من عن ضيوفنا اللي حاضرين بحذانا كل من مديرة الجمعية مدام أميل جريس. نهارك زينو.

0: اللي أول مرة يسمع الباساج أول مرة يسمعك مدام أمال، شنو نجم نعرفوها للجمعية؟
1: أولا منى شكرا على الاستضافة. نحب نعرف بجمعية شموع الأمل. جمعية شموع الأمل جمعية تأسست عام 2022 اليوم عمرها نقوله 5 سنين أربع سنين. دونك جمعية ثقافية ترفيهية اجتماعية ذات البعد الإنساني، نشطوا على المستوى الثقافي الاجتماعي الترفيهي. وكجي البرنامج تنزيدوا نحكي
0: خلي لو نرجع الجمعية ببادرة من شكون، خاطر حكينا في لوف الحق، يعني كي نشوفوا انه فما مجهودات ما شاء الله، يعني اشخاص متطوعين، مجهودات قاعدين نشوفوا فيها حتى من خلال الأنشطة، لكن ببادرة من شكون، يعني شكون اللي عملها لما هذه مزيانة؟
1: والله بكنا ديما نقول الجميع احنا كنا عائلة، فماشي ذي منخرط ولا عضو، ديما كلمتي الشهيرة هاو يعرفهم السيد أمين المال، ديما نقول احنا عائلة، العائلة الكبيرة اللي يجمعنا حب العمل التطوعي، خاطر ما تنجمش تكون تنشط في جمعية وتفتقد الحب العمل التطوعي. دونك لازمك تكون عندك حب العمل التطوعي باش تنجم تنشط، خاطر كي تنشط تعطيها راهو من احساسك وتعطيها من شعورك وتعطيها من قوتك ومن صحتك. دونك احنا يجمعنا حب العمل التطوعي الحقيقه في الجمعيه.
0: هو الحق نتصور توافقني في الكلمه هذيا، كنقولوا تطوع الحق مدام مال، يعني الا ما فما شكون باش يجرب اش معناها عمل تطوعي باش يفهموا الحق، ولا زادة فرصه باش نوجهوا زادة دعوه البرشا شباب الحق اللي يبدا حاير كيفاش باش يستغل وقت فراغه، راهو إلسفي تلوج وتعمل ريغوشيرش نتاعك وتشوف شنو حتى اقرب جمعيه بحذاك وتنخرط فيها بالحق. راهو العمل التطوعي باش يعلمك برشا حاجات، باش يقول لك درس في الحياه، يعني مهم برشا لنا ان الحق نشجعوا الشباب في وقتنا طوى على انهم ينخرطوا في العمل اللي باش يرجع بالنفع عليهم وعلى المجتمع نتاعهم زيد.
1: التوفيق والنجاح لما فيه الخير للبلاد وللعباد. دونك حب العمل التطوعي كما قلت مولاي راهي مش هي كلمة صغيرة لكن في حد ذاتها كلمة كبيرة،
0: صحيح
1: لازمها تتحس. دونك احنا دورنا حتى اللي يجي معانا نحببوه في العمل التطوعي من خلال شنو؟ من خلال ليزيفينمون اللي تتعمل سيرتو على البعد الانساني، اللي مركز على البعد الانساني. وتو السيد هيثم تفضل ويحكي المبادرات الانسانيه اللي قامت بها الحقيقه جمعيه شموع الامل من خلال برشا برشا برشا حاجات الحقيقه.
0: واضح هاي نعطيو الكلمه مالا اذا سي هيثم سعاف مين المال. نرجع معاك سي هيثم علي، وكنت تحب زادة تكمل في نفس النقطة اللي كنا نحكي فيها مدام مال الحق على العمل التطوعي ودوره اليوم، وكيفاش جمعكم الحب العمل هذية اليوم، يعني الفائدة ولاية سوسة الحق فما برشا أنشطة، فما برشا ما يتخدم إلسفي جوس نتفاهم على شنو بالحق اليوم أولوياتنا في الحياة، أولويات ولاية سوسة زادة، ومن بعد أول أمور كل تسهل. هات معك أنت إذا سي هيثم، ننطلق من النقطة دي والعمل التطوعي.
2: والله افكتيفمون اختي موني كما قابلت مدام ملك ريسا هو ان بليزير بالحق، راه كي تمشي تطل عليك مثلا تعمل اكسيون مع صغيرات المرضى اللي هم مستحقينك السوتيا مورال،
0: صحيح
2: كلك سوا في فرحات حشاد مثلا اللي يعملوا نتاع الدم السريري، ولا نمشيوا للصغيرات نتاع سبيتار سهلول اللي يعملوا في الدياليز ونحاولوا نفرحوهم ندخلوا الابتسامه. عندنا جروب دانيماسيون ديما متجند معانا، نشكروا صاحبي بالبول ديما موجود، كل ما نكلمه بالتليفون يبعث لي جروب وباش يعمل لك الضحكه، هي حاجات بسيطه مي اقسم بالله عند ربي كبيره برشا، حتى كي ترى الفرحه ويبداو يستناو فيك ويبداو يعرفوك باللسه ماك صغيرات اللي غادي ان غران بليزير. نقول كان ميرسي ميرسي للجمعيه اللي خلتني اني واحد من الناس حاجه هذوما نحبهم على الاخر وربي يشهد.
0: وزدت اكتشفت نتصور بعد هذا
2: ربي يشهد معناتها كي نمشيو لدار المسنين نشقوا فطرنا معاهم اماتنا وبيتنا اللي غادي نقعدوا معاهم نضحكوا معاهم، كي نمشيو للسواسه كودا زاده قداش مره نمشيو بحذاهم للسواسه كودا نعملوا ديزاكسيون، نعملوا حتى ديزاكسيون ميم لك الامهات وك الخالات اللي هما غاديك الموجودين يتسموا هما اللي يربيوا فيهم عباره نعملهم ديزاكسيون، عملنا لهم حفلات معناتها ليزاكسيون لي بازي سور تو سكي هيومان. واحد من الناس نحبهم برشا كل جمعية تاع الصحة على راسهم السيدة ملك ريسا اللي كي نعملوا حتى وقفة رمضان هو مستغل كي تحكي وقفة رمضان خاطر الجمعية تكون تعمل فيها ميا بليزير انك خاطر نحن نحاولوا ديما نسيبليو باللي مويا اللي عندنا اليوم ما عندنا حتى شيء كمويا جوست علاقات جوست نجري ويمين ويسار عباد تعطي فينا ثقة باش نحاولوا نوصلوا نحاولوا نفرحوا العباد نحاولوا ديزاكسيون كيما هناك هما بسات مي في داخلهم كبار برشا. هذيك كجمعيه شموع الامل يمكن نسيت برشا ديزاكسيون خاطر عملنا حتى قوافل صحيه عملنا بارتو عملنا في سيتي هاني وصلنا اكثر من 2600

0: جيو في سيد الهاني، في مدرسه في سيد الهاني، قافله صحيه ناجحه باتم معنى الكلمه، وفيها برشا دي سبيسياليست، برشا دي سبيسياليتي معناتها من القلب للشرايين، امراض السكر،
1: جميع الاختصاصات يعني موجوده.
0: عملنا في سيدي بوعلي زاد، عملنا بير شباك القوافل الصحيه، وترى الناس اللي تجي وتقابل الطب، فما شكون ياخذ رونديفو ما ينجم يتحصل على طبيب كان بعد شهر وشهرين يجي يلقى طبيب موجود سير بلاس. هذاك كل ندخلوا الفرحه، هذاك كل يكون كان نعدوا في مجهود الدوله. بلادنا اللي احنا نحبوها. دونك نشكر زاده خاطر كل اكسيون ما تعديش كاكره وما تعدى كان عن طريق المعتمد والولايه والبلديه. نشكر زاده السلطات المحليه والجهويه الكل اللي كل مره نحبوا نعملوا اكسيون يحاولوا ياثرونا ويحاولوا يعملونا
1: يسهلوا اهم حاجه. خليهم خاطر
0: لي زامبورتون باش تسهل، باش يحلوا لك مدرسه مثلا باش تعمل فيها قافله صحيه، راهو باش تحلوا مدرسه. دونك حوايج كيما هكا لي بروسيدور يسهلوهم خاطر عندهم ثقه في جمعيتنا وليزاكسيون تاعنا تحكي علينا. وتوما مثلا عندكم ثقه فينا، هذه قداش مره مع ثالث مره رابع مره صدعتونا، عندكم الف صحه.
1: مرحبا.
0: دونك من نجم نقول كان ميرسي بوكو عليكم والناس الكل.
1: مرحبا بكم. اذا سي هيثم كيف مدام امال ومنتصر زاد بعد شويه باش نحكيو معاه على المهرجان هذايا. هو كيف احنا شفنا انه فما مهرجان مدام امال وسي هيثم، لنا نفهم انه يعني الجمعيه ماهيش قاعده تقوم كان بتظاهرات يعني تقليديه ولا تظاهرات كما انت حكيت على قفه رمضان وإلا اليوم إفطار في دار مسنين وكل، خلي نقوله يعني هذية ولا تمشي الأغلب الجمعيات في عدد كبير من مناطق الجمهورية، لكن اليوم هذي قاعدين نشوفه في تمشي آخر اللي هي الجمعية قاعدة تحب تخلق حتى هي مهرجانات تولي تبعتها مهرجانات تسمى باسمها.
0: بالضبط موني، عملنا نحن في ميت هاللي مهرجان اسمه مهرجان طفولة، كان في ساحة المدن المتوأمة في سوسة وين هما اي لوف سوس، هذيك الساحه الكبيره. كان مهرجان الدوره الثانيه، كان مهرجان ناجح 100% على جميع الاسعده، صغيرات شيخو تفراتو انيماسيون، كانوا معنا المجورات، كانوا معنا الكشافه، كانوا معنا حضره زاد عيسويه زاد عملنا انيماسيون في سوسه للصغيرات كبار وصغار شيخو نهارتها. دونك هذاك مهرجان، كان مهرجان سميناه مهرجان ابداعات الطفوله خاطر جبنا صغيرات تاع الروبوتيك وصغيرات تاع رسم. دونك كانت مهرجان ناجح على جميع المستويات. المره هذه المهرجان هذايا تزيد يحكي عليه سي منتصر اللي هو مهرجان الالوان. دونك البلاصه اللي اخترنا الهرقله، تحيه للسيد معتمد هرقله والسلطات المعنيه والجهويه هذيك الكل. خاطر فريمون معناتها حابين انا بيان كوردوني، اخترنا البلاصه باش تكون في العين، شتى العين اللي هو قبل المدفون بشويه، بلاصه متابع المدفون، صار التهيئه نتاعو ديجا والتنظيف والبلاصه هذيك. الرمل فاست كبير بكدا باش نجم تكون الانشطه على الراحه نتاعنا الناس الكل الموجودين. باش يكون مهرجان كبير باش يجيو برشا ناس كبار وصغار. دونك تصور في هرقله باش يكون فما انيماسيون، باش يكون فما العاب تزيد يحكي عليهم باردي تاي سي منتصر، باش يكون فما غناء معناتها وذي الكل كيف، باش يكون في جو عائلي خاطر ما احوجنا راه ما احوجنا العائلات كي تخرج تلقى اكسيون كيما هكا انه البو يلعب لو تلعب حتى الصغير ينجم يلعبوا في نفس اللعبه. فهمت هذاك الحاجه الباهيه اللي تقرب معناتها العلاقه بين الوالدين والصغار وبين حتى الناس المبعثه اللي تكون موجوده ما يعرفوش بعضهم اليوم حتى عباره اصحاب. هذيك باش تكون اكسيون مزيانه برشا، قلت ربي ربي وفقنا
1: ان شاء الله.
0: البلاصه زاد عائليه بامتياز.
1: باش نزيدو نحكي
0: تزيد يحكي أكيد. والالعاب زاد بيان سيبلي من عند سي منتصر، الالعاب زاد باهين برشا وان شاء الله ربي يوفقنا.
1: قبل ما نمشيو نحكيو مع منتصر نقطه اخرى الحق حبيت نحكي فيها انه هو يعني اليوم مهم برشا الحق انه نمشيو لمختلف المناطق في ولايه سوسه، يعني انه الجمعيه ما تكونش عندها منطقه برك تخدم عليها. اذا نتصور في الاستراتيجيه نتاعكم يعني الحق حتى في اجتماعاتكم نتصور فما برشا اقتراحات قاعدين يعني تقترحوا فيها، فما برشا تظاهرات وفي نفس الوقت زيدا قاعدين تطوروا، يعني تحبوا بالضبط شنو تلبيوا الاحتياجات اليوم متاع مختلف مناطق ولاية سوسة خاطر نعرفوا كل منطقة والخصوصية متاعها.
0: والله نزلت على الوتر الحساس اختي موني خاطر حتى ساعات يصير نقاش مع مدام ملقريسة واعضاء الجمعية الكل نشكرهم. نقول لهم نحاولوا نسيبليو ونخدموا على سوسة باغ اكزومبل الكهو. نحن كجمعية ما عندناش تمويل لا من الدولة لا حد شيء بصراحة، هذا كله بعلاقات، هذا نقوله بكل صراحة بكل شفافية، علاقاتنا اجتهاد منا عباد تعطي فينا الثقة، مي نقاولوا احنا مادام ملقريسة تقول لك لا نحب نمشي لمنطقة الداخلية، نحب نمشي للصفح ولا اسمها سطح في سيدي بوعلي، نحب نمشي سيد الهاني، تحب هو معقول المتوجهه نتاعها محليه تقول لك كان يمسك المناطق الداخليه هذيك اللي ما عندهمش انيماسيون اللي ناقصين شويه طب اللي ناقصين دونك نحاولوا نخدموا عليهم هو يعطي ألف صحه مي نحن كجمعيه راه ساعات نتعبوا حتى في الديبلاسمون نتعبوا فهمت مي ماشينا معاه في التوجه هذاك خاطر كي نروحوا تعبين نقاو ان بليزير نقاو ان بلوس كما قلت لك في القوافل الصحيه كي يجيك واحد مريض يقول لك والله الحمد لله قابلت بيه بالقلب عندي شهر لوج على
1: هذه في حد ذاتها حاجه الحق نسيك في التعب اللي كنت تحكي عليه
0: نسيك في التعب هذاك الكل دونك نخدموا برشا على المناطق الداخليه سي فري هي حتى هرجله معناتها ساحليه مي جايه بعيده شويه معناتها فهمت وهرجله مناطق مزيانه برشا بلاد نظيفه فريمون كي ترى تدخل هرجله ترى حتى كدوه الابيض والازرق في سيدي بصعيد ترى نظافه في الشوارع محلاها نفسانيا تتفرهد بالحق راه الرافع عمل كبير برشا في البلديه تخدم في عمل كبير برشا السولات الكل غادي تمشي لهرجله تتفرهد راه ولينا نخرجوا من سوسه نمشيوا لهرجله باش شبه هو نظيف شويه فهمت
1: اما لنا زيادة حاجه مهمه برشا اذا سي هيثم ما ننساوش انه راهو حكايه عقليه باش ما نقعدوش نلومو ديما على بلديات ونلومو ديما على صولات مهم برشا اليوم حتى المواطن في حد ذاته يتحرك المواطن نرجع النقطه الاولى يتطوع زيادة باش يفهم قيمه الحق
0: وهذاك عليه المشاركين في المهرجان اللي باش يجيو راهو فما حصه نتاع تنظيف للشاطئ ما نكمل هو قلنا في ميزور منا باش ننظفوا معناتها من بعد لاكسيون كل شيء البلاصه اللي خدمنا فيها ما نحن نحبوا نظفوا الشاطئ الكل
2: في وسط
1: نبدأ بالتشالنج هذايا اللي خذيته سي منتصر اذا منتصر جبران مدير المهرجان شو نجمو نعرفوا على مهرجان هذايا في دورته التاسيسيه كيفاه جات الفكره وشنو المميز فيه يعني احنا كي نسمعوا مهرجان الالوان في دورته الاولى شنو باش نلقاو فيه بالضبط منتصر
3: شوف بالنسبة للمنتصر أني صار معروف على السوشيال ميديا باسم الباترون
1: أوكي
3: الاسم هذا تعرفت به قبل في الريستوراسيون ومن بعد دخلت الدومين نتاع السياحة وليت ننظم في الرحلات حقيقة هذه معناها فكرة مهرجان الألوان جاتني من أكسيون كنا نعملوها في الرحلات معناتها نلعب شويه بكر لي كولور وكل ماشي ونعملوا دي جو معناها في وسط معناتها البروغرام نتاع الرحله نتاعنا قلت علاش ما نكبروهاش وما نوسعوهاش ونعملوا فيها معناتها نهار كامل نعملوها فعاليه نتاع نهار كامل تظاهر نتاع نهار كامل تلقى فيها معناتها برشا انشطه اخرين في عوض تكون ترفيهيه اكاو ردوها علاش لا تولي رياضيه ترفيهيه توعويه وتثقيفيه معناتها
1: يعني من مجرد سامحني متصل يعني افكار طورتهم
3: يعطيك الصحه
1: واضح
3: هو الهدف نتاعها شنو الهدف نتاعها هو تشجيع السياحه الداخليه في تونس والتسويق الوجهه من الوجهات السياحيه اللي فما برشا عباد ما تعرفهاش الشاطئ المدفون راهو من افضل تنجم تقول من افضل الشواطئ عندنا في سوسه مالجريسا معناتها فما برشا عباد ما تعرفوش صحيح ولا معناتها جات الفرصه اليوم في مهرجان الالوان باش نسوقوا للوجهه هذه باش ننفيتيو العباد بحذانا من جميع البلايص ديجا يعني معناتها انفيتي اصحابي من تونس معناتها وقاعد اللين في جروب من تونس باش يجيو بحذانا في البروغرام ان شاء الله خاطر هما تبي كيف في تونس معناتها يعرفوا ابو جعفر يعرفوا مستير يعرفوا شط مريم هذاك شنو يعرف اما المدفون فما برشا كي نقولوا المدفون يقول لي وين جاي هذه
4: دونك سي لوكازيون
3: جات فرصه تبي كيف معناتها باش نعرفوا بالمدفون كوجهه سياحيه بالحق معناتها تنجم تقول معناتها من انظف ما ريت
1: صحيح
3: هي جوست ناقصه شويه لهوه نحن تويكي جايين باش نتلهوا بها
1: نتلهوا
3: بها معناتها في التسويق لها ان شاء الله
1: اوكي
3: هي بالنسبه للنشطه اللي مش تكون عندنا ان شاء الله هو البروغرام تاعنا مش يبدا 9:30 ابارتير من 9:30 من الصباح حتى 6 نتاع العشيه مش يكون فيه 6 اكتيفيتي فيه الفولي
1: أوكي.
3: فيه لعبه الكرسي الموسيقي فيه تحدي شد الحبل في سباق العرب البشرية 30 متر فيه تحدي سباق الماء 100 متر فيه بالونة الماء بالونة الماء هذه فما برشا يقول لي شنو هي بالونة الماء بالونة الماء
1: يجيو اكتشفوا قولوا
3: خليوها تشوية بالنسبة لتحدي حملة النظافة هذا خليناه آخر حاجة هو شوف نحن مش نعطيه جوائز رمزية الآخر إيكيب رابحة
1: واضح
3: هذه على اساس شنو مش تكون مش تكون شكون الجروب اللي مش يكمل يعبي الساك نتاع البوبال في اقل وقت هذايا في الاخر بكل نحنا ما بين الاكتيفيتي اللي مش نعملوهم هذوما عندنا رشتين نتاع كوليرات مش نعطيهم معناتها دي باكيت صغار نتاع كولير مش نلعبوا بهم هو ديجا معناتها الكونسيبت معناتها الكل مبني على الجو نتاع الكولاريت هذاك
1: واضح.
3: دونك اكل الوسخ اللي مش خليوه من باب زمان ولا بلاستيك ولا حاجه لازمنا ننظفوه هذاك، لازمنا بلاصتنا كما لقيناها نظيفه نخليوها نظيفه. هذاك علاش قلت لك راهي توعيه تثقيفيه. وفي هذه الكل زاد حتى الصغيرات ما نسيناهمش
1: عاملينها كما قال اذا سي هيثم يعني باش تلم العائله الكل
3: هذايا
1: الهدف نتاعك.
3: عملنا لهم ورشه رسم ورشه الوان
1: واضح.
3: وفما شكون مدام
4: هي عضوة معانا باش تكون زادة هي أستاذة التربية التشكيلية باش تكون هي مشرفة على الأنشطة
1: الصغيرة يعني ورشة باش تكون فما
0: ورشة كل اللي ما ينجموش يعملوا اكتيفيتي فيزيك كبيرة دونك باش يكون عندهم رسم باش يكون ورشة رسم من وفما أستاذة التربية التشكيلية اللي هي عضوة معانا بجميع
1: يعني
3: التأطير كامل من جميع الله سميع العين عن الجو التونسي تاعنا الطبال والزكار عن الجو الغربي كيف يحبوا هما لأن الحمد لله هذاك علاش قلت لك راهي تلم كل شيء. باهي بالنسبة للعمار فما برشا يسألوا فيها على العمار قداش بالنسبة اللي أنا ديما نقول العمر راه مجرد رقم تنجم أنت تكون عمرك 50 عام مي عندك الموتيفاسيون تاع واحد عمره 20 عام 25 عام
1: صحيح.
3: دونك أنا واحد من الناس ما نقصي حد
1: اللي باش يجي مرحبا
3: بك 6 سنين حتى لين تحب أنت يا خويا مرحبا بك.
1: يعني من الأول هو باش ترحبوا بيهم يعني فما امور تنظيميه يعني باش يتم تقسيم
3: ال 9:30 حتى 10:30 امور تنظيميه
1: تقسيم نتاع المجموعات باش
3: يتم تقسيم المجموعات نتاعنا باش يتم فرزهم عبر براسيات
1: اي خاصه يعني الكل شريحه باهي وكل مشاركه. فما حاجه اخرى مهمه الحق باش توزعوا شهائد يعني
3: الشهائد مشاركه في اخر المهرجان ان شاء الله
1: واضح يعني تقديرا للمجهودات نتاعهم اللي باش يكونوا حاضرين باهي نعاودوا نفكروهم. اذا منتصر بالوقت
3: الوقت ان شاء الله باهي الوقت ان شاء الله ابارتير من 9:30
1: 15 اوت باهي
3: عملناها بالسبت ديجا معناتها حتى كان فما شكون معناتها شي يقول نخدم ما نخدمش غدوه احد معناتها مرتاح ما عندك حتى عذر
1: عندكم حتى عذر
3: كان جبناها بالاحد معناتها مقابل اثنين
1: صحيح
3: عندك عذر ما هيك ما عندك حتى عذر
1: باهي اوكي. نتصور هو احنا بعد نهار السبت 6/7 نجموا نفهموا بالحق منتصر وصل للهدف نتاعه ولا لا منتصر وصل الرساله اللي حب عليه خاطر انت امنت بافكار وبحلمه كانت عندك كما قلت انت يعني بنيتها بشويه بشويه وكانت فما جمعيه زاد ساندت وكانت فما جمعية وفرت الحق يعني الظروف ومحلها لنا الحق التعاون هذية اللي نجم يفسر انه الجمعية منفتحة على اي مبادرات يعني
0: في مصلحة الصغير في جمعية اي حاجة في مصلحة تونس في مصلحة الصغير راهو كجمعية نتبنيه الفكرة دونك سنتصر اول ما ترى حين الفكرة دونك قعدنا مع بعضنا كجمعيه وقلنا اوكي معناتها حاجه كويس للبلاد حاجه فيها جو لصغيرات دونك ما نجموش نروحوا للتالي
1: واضح.
3: بالنسبه للبروجرام نتاعي هذا تو عندي بريسك شهرين نخدم عليه الجمعيه بريسك عندها شهر ونص معايا مدام امال وكنا هيثم وسي لطفي مسكناها الطريق نتاعهم مش يحتاجوا
4: لا لا بالعكس هذاك جرون بليزير لا بالعكس انا ريت منى في مبادراتك من هكا الحقيقه ما نقولش لا فهمتني هو الحقيقه مشكور معناها مقدم برنامج واول مره معناها هو دوره اولى وبالليزاكتيفيتي هذه اللي كنا نسمعوا فيها وراهو برنامج ثقافي توعوي ترفيهي رياضي معناها عنده
1: وثري الحق
4: وثري
1: يعني فما تلقى
4: دونك متنفس للصغيرات وميم طون راهو فما ميساج من وراء الكرنه من وراء المهرجان هذايا نرجع للعقليه معناها التوعيه انك انت البلاصه اللي تقعد فيها خليها نظيفه دونك معناها فما ميساج الحقيقه باش يكون للناس الكليكيه وهذه دورنا ودور الجمعيه ونورمالمون دور كل انسان ودور كل مواطن تونسي اللي يحب بلاده
1: بالضبط. برشا رسائل لو كعطيناهم وإحنا اليوم حاولنا نوصلهم الحق للمستمعين. دونك الموعد كما كان يحكي منتصر إن شاء الله نهار السبت 15 أوت دي لقم 9:30 الصباح في شط المدفون. دونك نحب نعرف زيد التفاصيل مدام مال يعني وين ينجموا يلقاو بالنسبة للجمعية تفضل
4: بالنسبة للمشاركة نقولوا المشاركة المشاركة باش يشارك هو تقول ما انتهى رقمه ومنتصر
1: واضحة
4: و بلوس راه فما بوان دو ديبار ما تلزمك تحكي عليها اللي باش يحب يشارك
3: بالنسبه للريزرفاسيون بالنسبه للبوينت دي بار عندنا دي بار من مساكن مساعدين رامبو حريات
1: سهل
3: عندنا كار ان شاء الله وعندنا كار من تونس ان شاء الله شارع الحبيب بورقيبه ابارتير من الديبار نتاعنا مش يكون من 7:30 نتاع الصباح من تونس ومش يكون 8:30 من مساكن 7:30 من تونس و 8:30 من مساكن السبت 15 اوت بالنسبه للريزرفاسيون تم عبر الواتساب والا رقم التليفون 27 27 62 60 27 27 62 60 والا على الباج نتاع الباترون ترافل انتور
1: واضح به مهم الحق كيفاش التنسيق هذا اللي باش يكون يعني حاولت وفرت للي باش يقول مثال بعيد عليا ولا ما نجمش يكون حاضر ولا الترانسبور الحق مهم برشا الي روتور يعني بالنسبه للي باش يكونوا حاضرين الحق حاجه باهيه برشا تنجم تعاون ونظموا هكاك اكثر زاده حضور
4: ومشاركه
1: بالضبط دونك بالتوفيق ان شاء الله لكم ان شاء الله في دورات اخرى وان شاء الله في مناطق اخرى زاده كل مره علاش ليه يعني تحاولوا زادة حتى أنت نصور لنا منتصر يعني كما أنت قلت حاولت نكتشف الشط هذي وكيفاش النجم نحيوه الشط أو نحيوه الشط هذي علاش لازم مناطق أخرى نتصور باش تكمل تخدم عليها في الإطار هذي إن شاء الله كل التوفيق ليك منتصر خلي لك كلمة الختام تفضل
3: تونسنا هي على قد ما هي صغيرة على قد ما هي كبيرة فيها برشة تراكن منسية نحن نحب التراكن المنسية هذي كنحيوها صدقني على قد ما تدور في تونس وتقول راني عرفت تونس راك مازلت ما عرفتهاش
1: اكيد
3: في أيه. كل ولايه تلقى 4-5 تراك اللي مينيموم
1: او حتى في سوسه هنا في سوسه
3: دونك هذا الهدف نتاعنا تشجيع السياحه الداخليه في تونس نحن نتمنى نشوفوا تونسنا ما خير ان شاء الله نتمنى نشوفوا العقليه نتاع التونسي زاد خير ان شاء الله التونسي مازالك ماهوش متشجع ياسر للسياحه تحسوا عاطي وقته لكل الخدمه عاطي وقته لكل للمشاكل العائليه نتاعو لازم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورفيوا عن النفس ساعه بعد ساعة فإن النفوس إذا كلت عميت دونك لازمنا نخرج حتى مريرة في الشهر معناتها باش الواحد يتفرد ويفرهد باله باش ينجم معناتها يواصل معناتها المسيرة نتاعو سواء في حياته العائلية ولا حياته المهنية ولا غيرها
1: صحيح بالضبط
3: دونك كلمة الختام نشكر فيها مدام أمال خونا هيثم خونا لطفي السيد معتمد هرقلة وجميع السلطة لابال زاد اللي ما شاء الله ما قصروش معنا نشكر جميع من آمن بينا جميع من ساهم في إنجاح الدورة متاعنا وإن شاء الله نشوفكم نهار السبت 15 أوت 9:30 في شاطئ المدفون هرقلة
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك إذن منتصر ولكل أعضاء الجمعية الحق سي هيثم خليل كلمة الختام ونشكرك برشا زاد على المجهودات الحق اللي قاعدين تقوموا بها وخلي زاد ناخذ من عندكم هكا فانغو نعرف حتى لو كان مازالت الاجتماعات وعندكم توا أولويات اللي هو المهرجان هذايا جوست نحب نعرف مش يعني تظاهرات أخرى بعد التظاهرة هذه باش تخدموا عليها إن شاء الله مستقبلا دونك وين الوجهه
0: ان شاء الله بون حتى دخلنا في اخر اكسيونات عملناهم هم المهرجانات عملنا مهرجان ابداعات الطفوله تو مهرجان الالوان ان شاء الله عندنا بروشين موقعد بون هو مهرجان القربه
1: مهرجان
0: متسالش خنقول عليه خنقول عليه خاطر المهرجان هذا تعبت فيه مدام مال برشا والقربه اللي هي شاكو
4: ما تعطيش تفاصيلك
0: هو البروغرام كامل معمول معناتها بريسك بروجي ان بروجي خلي مدام مال يسمعوا معناتها خلي على الاقل الاجور اللي نقدم الوريق الحاجه نقى ان كود ما متسالش فهمتي مامو معناتها دونك مهرجان هذايا خدمناه بروجي كامل اكثر من 20 ورقه معناتها مسطر وخدمناه بالعربيه وبالالمانيه وبالانجليزي صبينا منه كوبي في الولايه نتاع سوسه معناتها المهرجان هذا راهو مهرجان كبير ودولي ان شاء الله نلقاوكم دما خلي على الاقل المهرجان هذا ينجح حتى باش يمس السياحه وباش يمس الفلاحه وباش يمس التجاره وباش يمس الصناعه باش يمس كل شيء دونك المهرجان راهو بالنسبه لي اني راهو باش في مصلحه تونس
1: واضح
0: ومصلحه الجهه وصرتوا عندنا المعمل تاع سيدي بوعلي تو طلع لي معناتها راهو مهرجان لازم قدمات تصير باش ان شاء الله المهرجان هذا ينجح قلت ربي بروشيت بون هذاك هو اللي باش نخدموا عليه
1: واضح ان شاء الله ومرحبا بكم اكيد كي باش تحكيوا فيها المهرجان هذايا وفي تفاصيله كل التوفيق لكم سي هيثم خلي لك كلمه الختام بخلاف السكوب اللي عطيته لنا
0: اندرو ميرسي مرحبا ان شاء الله تكونوا موجودين معنا
1: ان شاء الله
0: خلي يكون المهرجان ينجح مرسي وكاو يعطيكم الصحة ومحلى تونس وتحية تونس.
1: إن شاء الله أكيد تحية بلادنا محلاها اللي يحبوها برشا وليزمنا نستحفظ عليها مدام مال.
4: أكيد أكيد.
1: خلي الكلمة الختام مدام مال وفرحت برشا الحق بالجاية هذية وباللمة هذية ونتمنى لكم كل التوفيق ونحييكم خاطر نعرفوا أنه اليوم الجمعيات اللي قاعدة تخدم الحق وكما كان يحكي سي هيثم مشكل الدعم مشكل الإمكانيات اليوم الحق يعني مضى بينا اللفتة مضى بينا الدعم هذايا ونعرف كل مرة انتوما كل ما تجي وفي كل مناسبة وفي كل مهرجان تعاود تجددوا نفس الكلام ميسالش إلى أن تتحل البيبان ولا أن تسهل زد الإجراءات زد خاطر كي نحكيو على الدعم حتى على الإجراءات زد مضى بينا الحق معناتها إجراءات ما تصعبش علينا وخاطر نتصور تحبوا تخدموا وعندكم ما تخدموا وعندكم ما تقولوا
4: أكيد احنا ديما عنا ما نقولوا عنا ما نخدموا وديما نعاود نقول لك راهو احنا متطوعين ديما احنا متطوعين متطوعين علاش متطوعين حبا في بلادنا ونحب بلادنا تقدم وتونس محلاها ومحلى ناسها بشبابها واطفالها وبنساها وبرجالها راهو نجموا نكونوا خير من هكا وهذا ما يجي الا بالعزيمه وبالاصرار وبرشا تحدي برشا تحدي انك انت تحب توصل الهدف نتاعك راهو مش سهل لكن ما يسهلش تكون عندك ثقه في روحك وعندك ثقه انك انت باش توصل تحقق البيت نتاعك انا راهو حتى شيء ما يجي بلاش راهو لازم برشا سعي وبرشا عزيمه دونك انا من خلال البلاتو هذا مشكورين على الاستضافة يعطيك الصحة منى ونعاود نجدد لك التحية مشكورة وإن شاء الله ديما
1: مرحبا الله يخليك
4: وتحيتنا ليك والكامل فريق العمل معك فيك في ارم اف ام بالنسبة للسكوب اللي عطاها السيد أمين المال الجمعية هو بالحق ثلاثة سنين أنا نخدم فيه راه مش شوي دونك ثلاثة سنين حاضر برنامج يقول لك هي حاضر سوف كو إن شاء الله بينتو نعنو على انطلاق فعاليات مهرجان القربة المهرجان العربي الدولي
1: إن شاء الله سبقة دولية زادة
4: في دورته الأولى دونك في كونتكست معين إن شاء الله باش نحكيو عليه
1: في وقته
4: في وقته
1: بقدرة الله شكرا ليك إذا مدام أمال جريسة إذا مديرة جمعية شموع الأمل بسوسة على حضورك بحضنا لليوم شكرا سي هيثم سعافة من مال الجمعية ومنتصر جبران مدير مهرجان ألوان في دورته التأسيسية كل التوفيق لكم إن شاء الله الله يخليكم إذا جست نفكركم أنه الانترفيو تنجموا ترجعوا تتفرجوا فيها على الباج فيسبوك راديو رما فام وكان هذا شعنا لليوم في فقرة ضيفنا اليوم
2: ضيفنا اليوم
1: ضيفنا اليوم اتصلنا العشرة واثنين واربعين دقيقة مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا خليكم معنا في الاستماع تبدلوش الموجة هنا رجعينا
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه بقية الشهار على ميرم افام
5: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
6: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
5: قالت لك شي وين حالا
6: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذاك وشت العيوني مقابل ستيك
5: اي عرفتها
6: قالت لك يا حاج ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفه جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم
6: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
7: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على أرم أف أم

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. سيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة وخمسة وخمسين دقيقة. جاني لكم من جديد مستمعين. إذن في النهار على صباح ولقيت ذي نمشيو مع بعضنا الفقرة من القلب للقلب.
2: من القلب للقلب من القلب للقلب
1: في من قلب القلب. نسلموا عليكم مستمعينا اللي كتبتونا على الفيس فيسبوك راديو رام اف ام. نسلموا على مدام نجاة عثمان الزاوي, نسلموا على مدام رشيدة يوسف, على يوسف إبراهيم اللي يسلم زيد على زوجته شريفة, مدام منيرة أبو زعبية كيف كيف, إن شاء الله نهارك أسعد ليام. نور عبد الجليل إن شاء الله نهارك مبروك. مدام نجاة باب زيد نسلموا عليك. مدام سونيا الزيدي اللي تقول صباح الخير كل عاملين في برنامج نهار على صباحو. تحب تقدم تحية النور صدام بنت أختها منيرة زيدي بمناسبة عيد ميلادها وتقولها كل عام وانت حيب ألف خير.

وزيدا على مدام نجيبة على مدام جنات الخلد اللي تقول نحب نهني صاحبتي الغالية سونيا بعد ميلادها ونقولها ربي يخليك ليا ويدوم عشرتنا في الخير.

كيف كيف نسلموا زادة على مدام يسرى خديري، مدام انتصار بالأمير، تقول صباح الخير، صباح الفل والياسمين، تسلم على أو تقول سهام محجوب وحسن جمالي وبناتهم مريم بنرمين وفاطمة يهنيو محمد جمالي بعد ميلاده يتمنوا له الصحة والعافية، وزينوبة تقول له نحبك يا بابا وإن شاء الله ربي يرد غربتك. نسلموا زادة على يوسف اللي يقول نحب نقدم تحية الولد خوي عبد الرحمن، نقول له كل عام وانت حي بألف خير، وإن شاء الله نشوفه في أعلى المراتب ونهدي له غناية فايزة المحرسية.

مزيدة على مدام فاطمة بريري، مدام دليلة عمروني، بريري عبد القادر، مدام نجوى سلموا عليك برشا، مدام نجاح بن ساسي، مدام نورة لاغا، مدام مريم العيوني، كيف كيف نسلموا على فتحية الأخرى تقول حب نهني بنت خالي سونيا بعد ميلادها ونقولها كل عام وانت حية بألف خير، ربي يطول في عمرك ويفرحك بوليداتك.

0: رسالة مزيدة على مدام نجيبة كحلون لغالي تقول صباحكم دقلة وعسل الناس الكل. نحب نقدم تحية البنتي مريم لغا ورجلها ونقولها ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله ربي يخليها لك مدام نجيبة. نسلموا على خديجة بهليل، على نجوى المبروك اللي تقول نحب نهني أختي سامية المبروك بعودة ولدها من الغربة بعد 8 سنين، الحمد لله على سلامته وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. سلموا زيدة على مدام مريم العيوني، على مدام سونيا كرموس، على القائد سي هشام الخبيري، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. اذا هذه بالنسبه لش كان عنا في فقره من القلب للقلب. نشكركم برشا مستمعينا على وفائكم ديما في الفقره هذه
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: وقبل ما نختم المشوار نقول الف مبروك اذا للربحين معانا لليوم ب زوز تذاكر الكل من مها مخلوف ومراد لاغا. اذا مها مخلوف ومراد لاغا اللي ربحوا معانا كل واحد زوز تذاكر اذا لعرض كريم الغربي غدوه في مهرجان او في اطار مهرجان مساكن الصيفي. الف مبروك ليكم. اذا بقاو ديما معدلين موجودكم على 99.8 ديما موعدكم مع الربح في مشوارنا لليوم. اذا هذاش كان عنا في حصتنا في موعدنا موعد الخميس 6 أوت 2026. شكرا منير سلامة على الإخراج. فكركم الانترفيو متاعنا لليوم وضيوفنا وموضوعنا إذن ونحكينا على التظاهرة الثقافية مهرجان الألوان في دورته الأولى. التظاهرة هذه اللي من تنظيم جمعية شموع الأمل بسوسة. إذن ترجعوا تتفرجوا على تفاصيل الانترفيو هذه على الباش فيسبوك راديو RMFM. شكرا منير سلامة على الإخراج. مون البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا يتجدد غدوة نفس التوقيت ديما نهار على الصباح ومن 7 حتى للحداش. إذا وائل عشوية نسمة سيف مع مهدي الساحلي. بقى لي كمش أقولكم سيسر رواحكم وفي لمان.
2: سيف السنه انهار على صباحه يولي من 7 للـ11. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11. واسمع انهار على صباحه مع منى.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: وجه القمر يا وجه القمر.

rmfm.net www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك. المزيكا نون ستوب.

0: ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام بقيت الشهر على رم اف ام. في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: المزيكا نون ستوب على رمفامة.

0: مزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام بقيت الشهر على رم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رام اف ام. رام اف ام
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

0: توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام بقيه الاشهار على رم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رام اف ام. رام اف ام بقيه الشهر على رام اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولونة اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

0: joignez-nous
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
3: مقيد الاشهار على RMFM.
4: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
5: دراها بربي يقول لي كيفاش.
4: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
6: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
7: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
6: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
7: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
6: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
7: وانا مازلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هاي،
6: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: رام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: .net.
1: RMF.net. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على رمف رمف.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على رمف. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على رمف.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الناس كل تحيه لكل مستمعينا في موعد جديد من نسمه صيف بتاريخ اليوم الخميس 6 أوت 2026. السلام عليكم الناس كل، ونوصل صوتنا على www.rmfm.net. نذكركم بامكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. مرحبا بكل تفاعلاتكم، ايضا اتصالاتكم على 71 134 396. تجمو تقدموا كل مقترحاتكم والمواضيع والملفات اللي تحبوا تسمعوها في مواعيد عيدنا القادمة. تحية زميلنا إيهاب براوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. سينو البداية بعد شوية كيف العادة مع الميتيو وأحوال الطقس وآخر المستجدات فيما يخص طقس اليوم. أيضا باش تكون عنا استضافة في ساعتنا الأولى سيد ياسين إبراهيم رئيس جمعية مساكنية بالخارج للحديث على أهم المستجدات والأنشطة. نحكيه على بعض التجهيزات اللي تم اليوم تسليمها إلى الدائرة الصحية بمساكن، ونحكيه نحكيه أيضا على مشاريعهم إن شاء الله القادمة في ما يخص دعمهم للمستشفيات والمستوصفات في مدينة مساكن. مرحبا بكم الناس كل، مش خليكم على الموزيكا، راجعين بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 نسمة سيف ترجع لكم بعد شوية.
0: مقيت الشهار على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم

0: يلا نغني لطيفة العرفاوي توصلنا الماضي ساعتين و 22 دقيقة. مرحبا بكم الناس كل, بعد شوية نسمع كاملة في نسمة صيف.
1: انتم تسمعوا في نسمة صيف على درما فيه.
0: مرحبا بكم جديد في نسبة صيف, المساحة اللي فيها نعيش معكم أحلى أجواء الصيف بين الترفيه والضحكة واللقاءات المميزة والحكايات اللي تعطي الحياة نكهة خاصة في كل حلقة فيها.

0: جديد وكل لحظة فيها نسمة منعشة تقربنا منكم أكثر. لقيت هذا أحوال الطقس في الميتيو.
1: ميتيو طقس اليوم.
0: طقس اليوم قليل السحب على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع الدوارير رملية محليا وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فجديد الاضطراب بخليج جابس، تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية وبين 37 و 43 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. أيضا نحكيه على تدوينة للمهندس في الرصد الجوي محرز الغنوشي، يقول حرارة في العشرية الثانية لأوت ستكون أعلى بقليل من المعادلات العادية بالشمال والوسط عموما في مستويات مقبولة، خصوصا وأن الأجواء الليلية ستكون منعشة بالمرتفعات الغربية. وفي هذه الأثناء ستستقبل أيضا أوروبا الغربية خامس موجة حر شديدة، فرنسا بدرجة أولى ستكون تحت اللهيب من جديد، وبدرجة أقل ألمانيا إسبانيا بلجيكا وسويسرا هولندا إنجلترا وإيطاليا التي ستعاني أو سيعاني سكانها من جديد من الإجهاد الحراري. هذا شعنا في طقس اليوم، بش خليكم على الموزيكا، راجعين بعد شوية مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: حي الشهر على نرم فم. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مع عقارية جلولو من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا. ماضي ساعتين 43 دقيقه، السلام عليكم. يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. نذكركم دائما وابدا بامكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. كيف كيف تجمو تكلمون على 71 134 396 لقيت هذا الانترفيو.
1: الانترفيو
3: سعيد برشا بحضور الدكتور ياسين إبراهيم رئيس جمعية مساكنية بالخارج. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا، كل الشكر ليك على تلبية الدعوة. دكتورة إمنة التركي أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا بالحضور. دكتور حسين بن عبد الجليل أهلا وسهلا دكتور، مرحبا، كل الشكر ليك على تلبية الدعوة، زوز أعضاء من الجمعية. به دكتور ياسين نبدو، يعني مرة أخرى جمعية مساكنية بالخارج اليوم تثبت وجودها، عمل كبير خارج أرض الوطن، يعني مع الجالية التونسية وخاصة المساكنية بالخارج، دعما يعني المستشفيات والمساحات في مدينة مساكن.
4: شكرا جزيلا على استقبالكم مرة أخرى، شكرا ديما، أنتم تشجعونا بال وتورينا الحديث وحتى مع الوقت. بارك الله فيكم،
3: واحنا سعداء برشا سياسيين بحضوركم به. في البداية سياسيين وحتى مدام إمنة وسي حسين، كيفاش تتواصلوا مع بعضكم في الخارج اليوم؟ كيفاش تحكيوا؟ شنو ربما الحاجات اللي البروجي اللي باش تبداو تخموا فيهم؟ شنو الأهداف متاعكم اليوم؟ كمان فكرة يعني كيفاش تبنيوا الأفكار متاعكم وتواصلكم مع بعضكم؟
4: مجلة في الرائد الرسمي الفرنساوي، لكن المجلة شطعة على أوروبا الهدف متاحة أن تكون داخلة في الموضوع الاجتماعي التربوي أسست الجمعية، ما يخفيش عليكم، في أثناء جائحة الكوفيد في 2021. بل بعد أن تأسست معنا كانت مجموعة تنشط بدون ما تكون عندنا مجموعة مسجلة، لكن بسرعة أنا نظمنا أوراقنا ونظمنا أمورنا وكملنا نتحركوا. في جائحة الكوفيد كان عندنا برشا مشاريع بفضل أنه تضافر الجهود متاع المساكنية بالداخل وكذلك بالخارج. نذكر منهم أنا من سبب الذكر وليس الحصر، جمعية الأعراف، رجال الأعمال، ناس متبرعين، ناس بسطاء، كلهم قدموا دعم، وإحنا كمساكنية كذلك واجبنا، هذا من حق بلادنا علينا أن ندعموا مدينتنا ونقفوا مع رجالها وما ننساها.
3: دكتور جيستا، وش نعطي الكلمة لدكتورة أيمنة أيضا دكتور حسين باش نحاول ونفهم اليوم حتى كيفاش اليوم تشجعوا باش ينضموا للجمعية. دكتورة أهلا وسهلا مرة أخرى، شو اللي يشجعك اليوم باش تنضم للجمعية والعمل الخيري متاعها؟
5: إني انضميت في الجمعية من أولها، يعني في وقت الكوفيد زادة
3: ذولي العائلة الكل مش كده؟
5: نعم، عندي خالي وبابا وخويا كلنا في نفس الجمعية، كلنا عائلة واحدة. كيف تأسست؟ قالوا لنا، مع أن يعني احنا خاطرنا كل واحد في بلد، منش كلنا فرد بلاد، دونك عملوا ديريكتومون جروب فيسبوك وواتساب. واتساب نحكي فيه أعضاء الجمعية.
3: اكتشفت حتى فما شكون ما يعرفوش بعضهم، انا ما صادفوش حتى تلاقاو يذولي سياسينا.
4: انا نائب الرئيس يمكن سينا شفتوش بعضهم،
3: ما تعرفوش بعض
4: طبعا، يمكن شفتوا قبل ما انا مده طويله ياسر، ما تيسرتش الفرصه ان نقوم بعضنا، ولكن احنا نفس الاهداف ونفس الطريقه ونفس الفكره. مش حتى هو في ما قعدنا سنين كيك حتى نلتقينا عن اول.
3: دكتور حسين،
6: بصفتي طبيب والعمل الخيرية والعمل الإنسانية، وفي عهد الكوفيد وقت لفما تعطى النفس وكل، ونعرفني السي إبراهيم خاصة وعائلين نعرفوا بعضنا، وهو كارديولوج كله، وقت لين كنت زادة في المدينة ونتقابل كله، وقلنا أعطانك طب وفي هذا كوفيد وإني عملت استعجيتها في مساكن وفي السهل وقوله وشفت البوتنسيال الطب والفرميات وهو دي قصقت الآليات وكل قلنا نشاركوا فيه بالرحلة الإنسانية
5: حسب الظروف
3: حسب الحاجيات بتبيع
6: وإني مثل أصل المساكنية بالخارج إني تربيت وطرحت في فرنسا وفي اسم بعد طول كملت وقت نقرأ نخطف في سويسرا
3: هو أنت قلت لي فؤاد بن عمك هو ما شاء الله يشبه لك رو تشبه برشا لبعضكم
6: هذا كان ودعمي
3: لا نسخة ما شاء الله والله سبحان الله
6: أكيد رفشي ننتميت للجمعية راح للإنساني والخيري
3: بيه دكتور ياسين دونك المواضيع كيش تختاروا المواضيع اللي بشتخدموا عليها
4: احنا جمعية عندنا قانون أساسي عندنا مجلس إدارة في 15 عضو تقريبا في علاش 15 عضو خاطر احنا برشا مختلفين في الطيف في ناس في جميع جنوب فرنسا في في في نيس وضواحيها ومنطقة الباكا البكو دازور فما منطقة باريس وفما كذلك خارج فرنسا بلجيكا ألمانيا هولندا
3: في الخليج
4: في الخليج هو غالبا لو عندنا واحد في الخليج هو كان هو بين ألمانيا والخليج
3: في قطر
4: في قطر بين ألمانيا والخليج مش في كان وعنا كذلك في النمسا وعنا في بريطانيا وعنا في النرويج النرويج مثلا في الكوفيد جابنا 5000 واحد ما كان في 5000 ماسك FFP2 النرويج كانت عندها دعم أساسي من الانطلاقة الأولى وبارك الله في كل من ساهم من قريب ومن بعيد احنا ما نتمنوا كل من ساهم العمل لازم يتواصل والحمد لله ما يدو حدا ما تصفقش وفي جيل جديد باش يجي ان شاء الله بعد عام عامين ترى وجوه اخرين هو رئيس جديد ولا رئيسه جديده ويتواصل الامور وتتواصل العمل
3: اكيد ما جاوبنيش على السؤال اليوم بار اكزومبل باش تجيبوا اباري معين للمستشفى كيفاش يعني تاخذوا الحاجيات هذه في تواصل مع المسؤولين المحليين في في مساكن
4: احنا على الآلية قلت فما مجلس إدارة في 15 عضو وفي مثل برشا دول هذا هذه مقدمة كيفاش بعد احنا عندنا برشا اقتراحات من مشاريع فما يقول لك مشاريع تربوية فما متاع تعليم فما يقول لك عندنا تواصل مع المستشفيات وسنا قالوا لنا المستشفيات وانا الأكثر أكثر إلحاح هي المستوصفات مثلا المستشفى المحلي ولا الجهوي في مساكن أعطانا بعض الاقتراحات والدكتور جابر اقترح علي اتصل بي مباشرة أخذ رقمي من بعض الأحباب وخيانة وقال لي وأنا ألح بسرعة قال لي راني المستوصفات ملا تبدلت للجروب مو ولا ظروفهم ولا تعبة على اتحال في الفترة انتقالية من تبديل النظام إلى نظام آخر وقال لي ما انا عندهم حتى الحوايج الاساسيه ما عندهمش 15 مستوصف تبارك الله معناها في معتمديه مساكن كامل والناس تتعب وهما خط اول للصحه فاقترحنا على مجلس الاداره المكتب واقترح المجلس الاداره لكل احنا كمكتب الهدف معنا الدور نتاعنا احنا نقبلوا كل المشاريع نتصلوا بكل الاطياف باش تعطينا المشاريع اللي عندها ولكن مجلس الاداره في النهايه هو اللي قرر ينجم يقبل ينجم يبدل ينجم يغير ينجم يقبل كما هو وحطينا أولويات أن المشروع الأول بالنسبة 2025-26 مثلا هو المستوصفات الحمد لله تم بفضل تجارف الجهود والحملة التبرعات خصوصا في رمضان والمشروع الثاني إن شاء الله اللي تحدث عليه آمنة بالتفصيل وإن شاء الله لفائدة المستشفى المحلي المساكن
3: وديما عندنا أمل التجهيزات هذه من الخارج ولا من تونس؟
4: عندنا تجربة مريرة من الخارج ديما مشكلة الديوانة أقول بأني مواطن تونسي 33 عام نتعدى كنت نظن أنه المؤسسات في 2021 في فترة الكوفيد بلو 20 بشتمر بسهولة بسلاسة رغم أن كان الوزراء بارك الله فيهم وكل المسؤولين لكن الأغلب القوانين البيروقراطية متاع البلاد ما تغيرتش وما تطورتش بس بعد المطورين يمكن تكون صالحة في الستينات في السبعينات ولا الخمسينات لكن القوانين البيروقراطية هذه خلت منعت أن الناس بسبب القوانين ما تغيرتش نتصور أن برشا ناس ماتت في تونس بسبب أن الأجهزة قعدت في ديوانها. سامحني على الكلام، أنا نحترم المؤسسات التونسية ومؤسسة بلادنا وديوانها، معناها مؤسسة عريقة تحمي اقتصادنا وكل دولة مستقلة لازم تكون عندها. لكن يعني ما يمنعش أن في كاد دورجونس في حال ما أمور إنسانية بحتة، معناها المريض ما يتسناش أنه 3 أشهر عنده الأكسجين تو وليموت مش لعب.
3: صحيح.
4: هذا خلتنا تجربة مريرة، اقتنعوا أن لازم نشري كل شيء من تونس، هي رب ضارة النافع.
3: أي وهو ثم فرق كبير حقيقة في الفلوس مصاريف.
4: والله مش قلت فرق، مش قلت احنا
3: مكلفة كيف كيف،
4: مش بالعكس، هو تشري من تونس كي ترقى مزود تونسي، كي ترقى مزود تونسي عنده الصيانات تكون أحسن أن تشري من تونس، أنه يكون موجود، يكون ايضا صيانه تكون اسهل، يكون منها ايضا سيرفيس ابريفون، سامحونا على الكلمه الفرنسيه، موجودين في اذا هما ما عندهمش
3: صارت مشكله معناها
4: ترجع بسهوله. وهذا الاتجاه العام السياسي اللي نمشيو فيها من جائحه الكورونا.
3: سي حسين، فاش تمثلت التجهيزات اللي وفرتوها اليوم للمستوصفات؟
6: هبا تجهيزات عظيمة وسهلة استعمال
3: في الميكرو،
6: سهل استعمال وسخطو، عندهم رابيديتي طبعا نسيجي تستعملوا في حالة استعجالية تتحط وتعرف شيء المشكلة على أساس عنده مشكلة على قلب، عنده مشكلة على رواري المشكلة، فهمت لك حوالي جس ما همش سبعة بلاتو تينتين، سامحونا بلاتو تينتين كامبورتان نسيجي في سامي تعمل فرمة في تعمله تقرأ بالطبيب ونعرف في الحالة وشو
4: المناجد المهم جدا
6: تخطيط وبرمير أبور اقتقعت في الزرجانس برمير أبور عن السجي ولا برندر عن بو ولا حواج بسخطة في الطب ويعاونوا يعملوا برشا ويسهلوا صرتوا يسهلوا ويوجهوا المريض ونجم نقديوا.
4: سمحني الإضافة لنقص الضغط على الاستعجال يمتمسك تكون المريض يستحق يمشي للاستعجال يمشي ديريكت، عنده تخطيط نتاعو يعرفوا عنده جلطه عنده دقه زايده يحتاج بيس ميكر في الحاله المستعجله، مريض ما عنده شيء ويعرفوا تخطيطه لباس واللي يبعثوه باش يعمل فقط تحاليل مع طبيب اخصائي ولا يطمنوه غالبا.
3: دكتور امن، المشاريع القادمه اليوم للجمعيه
5: بهم المشروع الثاني بتاع 2026 هو ناوي إن شاء الله نشريه جهاز لقياس ضغط الدم في العينين للمستشفى المحلي بمساكن
3: المستشفى الجهوي.
5: نعم
3: المستشفى الجهوي
4: وإن شاء الله يكون جامعة قريبا
5: الجهوي. الجهاز هذا مهم برشا خاطر يعاون الأطباء على التشخيص سامحوني المبكر لمرض ضغط العين. علاش؟ خاطر مثلا كان واحد يجم ما يفيقوش به عنده ضغط قوي في عينيه لا قدر الله يجم يولي كومبليتمون اعمى يعني
6: ينقص
5: لا قدر الله يعني لي كا لي بلو غاف دونك الى يعني مهمة جدا
3: اللي هي مش متوفرة
5: سبيطار. هي مش متوفرة
4: حاليا مش متوفرة، يمكن كانت عندهم قبل ولكن انا متعطلة على العمل. كانت تمشي للطبيب وتقول له قيس لي الدم، يقول لك ما عنديش آلة باش نقيسك الدم، هذه باش نقيسك الضغط في العين. فبالنسبة لأخصائي العيادات بتاع العين هذا حاجة أساسية. سامحني قطعتك
5: لا لا
3: عندك مضيفة أخر
5: حبيت نقول هي الآلة هذه سومها 11000 أورو وصلنا الحمد لله إلى 5000 ومازلنا 6000 أورو دونك نتوجه
3: تقريبا 36 مليون تقريبا
5: تقريبا
3: 37 مليون
5: دونك يعني تقريبا وصلنا للشطر الحق ومازال الشطر الاخر وماذا بينا نكملوه قبل اخر 2026 خاطر ماذا بينا في 2027
3: تبرعات كان من برا من تونس؟
5: لا لا الكل مرحبا
3: يساهموا معنا من برا وسياسيين.
4: التبرعات هي راني عندنا حساب الاورو حساب الاورو
3: وعندكم بالدينار التونسي؟
4: لا ما عندناش بالدينار التونسي، بان احنا بالنسبه للقانون التونسي احنا اعتبرونا جمعيه اجنبيه، كنا توانسه وكنا مساكنيه لكن القانون الاساسي انا مسجله في دوله اوروبيه ونطاق اوروبي فتعتبر جمعيه اجنبيه.
3: ما نجموش نتبرع بالتونسي.
4: اللي يحب يتبرع مثلا فما برشا ناس مثلا في عندهم احبابهم ولا اقاربهم في نيس ولا في باريس يعطي بالدينار ويعطي بالاورو ويوصل التبرع الجمعيه ونشكرهم جميعا. الغالب يعني في معان. لكن ما منعش أن برشة مشاريع عملناها مع مؤسسات المجتمع المدني بالداخل المساكن، فالخمسين في المية لم داخل سهل بيش يعطيه مثلا الأعراف ولا يعطيه للرجال الأعمال ولا يعطيه للسبيتال، وإحنا كممول ثاني ولا مكمول نكملوا نحن من الخارج.
3: سياسين فيما يخص التجهيزات اللي وصلتوها اليوم تقريبا قداش الكلفة متاعها؟
4: الكلفة متاعها 9300 أورو، 9300 أورو بقيمة 34 مليون تونسي تقريبا. هي كما قال دكتور حسان، وأنا 5 أجهزة لتخطيط القلب إلكتروكارديوغرام، 4 أجهزة لقياس ضغط على 24 ساعة. هذه آلة مهمة لأنه الكلام في تونس ما عادش تعطي لما تعطيش الحق باش المريض يداخل دواء متاع ضغط الدم إلا ما يكون عنده كشف على 24 ساعة باش يثبتوا أنه فعلا يستحق الدواء، في تسهيل الناس المواطنين ونقص الضغط على السبيطارات وعلى سبيل المستشفى المحلي بمساكن وجهوي عفوا بمساكن، وايضا انه باش نقص الضغط الناس اللي ما عنده ضعاف الحال ما يمشي باش المختص بسهوله باش يخلص من جيبه.
3: صحيح.
4: فحاجات بسيطه نحن مع التكنولوجيا المتقدمه تو في 5 دقائق تعطي النتيجه، معناها في حاجه مش حاجه كبيره. وطبيب اي طبيب سواء مختص أو غير مختص يعرف أن المريض هذا يحتاج شي دواء.
3: السؤال اللي نجمنا نطرحوه سياسيين، علاش جمعية مسكنية بالخارج مركزة كان مع الجانب الصحي مع المؤسسات يعني الاستشفائية، نحكي المستشفى الجهوي ولا الدائرة الصحية بمستوصفات متاحة؟
4: أنت رجعتني لحاجة أساسية في الجمعية، أنا ما نش جمعية طبية من احنا جمعيه، احنا جمعيه
3: اللي يشوف من البريق والجمعيه الطبيه
4: استدعيت
3: كل
4: هذا امين المال هو اعتذر الاستاذ خليل قريت اعتذر وتعوض دكتوره امينه تركي وزوجها سي حسان من عبد الجليل، لكن الجمعيه هي هدفها التربوي، هدفها اجتماعي، هدفها يعني للحكومه الرشيده نعاونوا الناس نعاونوا وتتعامل كان مؤسسه ما تعاملوش مع اشخاص باش نحاولوا احنا نكونوا بطريقه اكثر شفافيه واكثر انضباط واكثر نظام. احنا حاولنا المشروع الاول حاولنا نعملوه، المحاولات الاولى راهي ما كانتش في الطب، كانت في المؤسسات التعليميه، ونذكر منها للذكر للحصر مدرسة المحطة، مدرسة 2 مارس، مدرسة التحرير، حتى الليسي تكنيك حاولنا في وقت الأوقات باش وصلنا كلمنا حتى السيدة المندوبة بالتعليم في 22 و23، سامحني ما ذكرش العام بالضبط، لكن وصلنا النتيجة أنه حتى اتفاق الشراكة متاع المندوبة اقترحت علينا بارك الله فيها المناش متأكدين الفلوس باش توصل المساكن. انا سامحني انا عندي مسؤوليه كمجلس اداره كمكتب كرئيس كعضو نقول للناس ساهموا معنا باش نبنيوا اقسام، وفي النهايه تمشي يقول لك الدوله تقول لك لا ما ساعدنيش، هذه عندي ولايه فلانيه في الجنوب في الجمال في الشرق في الغرب، مش بالضروره تمشي لمدينه مسكن. فالحل الثاني انه هو مدير المؤسسه ياخذ بالرخصه باسم المؤسسه نتاعو من المندوبة من المندوبية الجهوية، ويقدر يطلب تمويل من المتبرعين من سواء من عنا ولا من غيرنا، بهذه الطريقة احنا نقدر ندعمه وندعمه. مثلا على ذكر مؤسسة المحطة، مدرسة المحطة عام 2021 زرتها مع رئيس البلدية السابق استاذ فاكروس ومشكور هزني العين المكان ومشينا وعيننا، وانا قريت في مدرسة المحطة وعندي فيها تاريخ كبير، كنت في معنا ذكريات جميلة مع المعلمة بشيرة وبعض المعلمين محمد اندرسي وبيا وناس منا أفاضل نحب من القسم اللي قريت فيه مهدد بالسقوط، وحاولت وحاولنا فعلا باش نعملوا حوايج لغالب يعني المندوبة قد تحطوا في حاجة راهي مسؤوليتكم ونجموا تكونوا أنا عرضة للقضاء، معناش حق. الحمد لله سمعت مؤخرا من نائب المحلي المجلس المحلي سالم قديدة قال لي انه سيء الان القضاء حكم ولازم تولي يتعاون ومناقصه جديده وكذا وكذا وكذا، واحنا اذا ان شاء الله جاتنا الفرصه اذا مدير المؤسسه المحطه ولا غيرها يكون يعني سامحني الكلمه قافزه شويه ويجيب له اوراق من المندوبيه يحرك يجيب مقاولين يخدموا، احنا من الناحيه هذه كتمويل قيمة كاملة وقيمة جزئية. إذا وافق مجلس إدارة نقدر وإحنا ندخل فيه كما وافق مجلس إدارة عام 2021-2022.
3: يعني مستعدين كجمعية اليوم للتدخل في المؤسسات التربوية إذا لقيتوا الأرضية الأرضية القانونية؟
4: طبعا طبعا احنا مولاد البلاد وفعلا سامحني ما انا مش قلقنا من المسيره الصحيه، لكن لقينا روحنا في دائره ضيقه، لانه في النهايه علاش لقينا روحنا دائما في المسيره الصحيه؟ لانه مزودين عالمين، جنرال الكتريك، مش عارف ايش الاخرى، اسوس اكسجين، ما عندهاش مشكل تخلصها بالاورو، تخلصها بالدولار، تخلصها بالدينار التونسي تقبل، وما عندهاش مشكل. احنا كجمعيه اجنبيه كمؤسسه تعليميه كمندوبيه مو معقده قانونيا بالمحامي، ما لقيناش حل. ان شاء الله ان شاء الله مع الحلول الجديده ومع
3: ان شاء الله
4: مع الافاق تتحل من جديد ونمشيوا في هذا الطريق.
3: ايه دكتور ايمن وسي، ايضا دكتور حسين، فماش ميساج اليوم تحبوا توصلوه لجاليتنا في الخارج في يعني مشاريعكم القادمه؟ دعوه اليوم للمساهمه في العمل هذا اللي قاعدين تقوموا به دكتور؟
5: اني نقولهم نيزيتي با، يعني
3: ما تخموش
5: ما تخموش
4: ما تخافوش.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.
2: مجبري تسمو دجا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: رنا فام الموسيقى النون ستوب على رنا فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: عاصمة جمهور مساكن العزيزة، مرحبا بكم، تسمعوا جديدي على RMFM، تابعونا. ايا دغنوش.

0: تسمع جديدي على RMFM هي دغنوش.
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: مرحبا بكم، دالي شبيل، تسمعوا جديدي على إذاعة رما فام مساكن.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك انت تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على ميرم اف ام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بيبليسيتي.
4: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
3: بيبليسيتي.
1: صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم ساكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم ساكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
3: بيبليسيتي.
5: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
1: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد. نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: بيبليسيتي.
6: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
7: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
6: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
7: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
6: قد لك شي وين حالل؟
7: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
6: ايه عرفتها.
7: قد لك يا حاج ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
6: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
7: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
6: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
7: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بيبليسيتي.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: كبليسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net. بقية الشهر على رما فام مع عقاريت جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3, وكلمنا على 98 120 201, ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام, كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: حيث الإشهار على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرامة فام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك رايد.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام، بنة الموسيقى نون ستوب على أرام فام، على أرام فام.
6: كحيان كحيان وبات لغوني وداعت علي دنيتي.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على كرام فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: قيت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: Arona
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: بقية الشهر على ميرم اف ام.
3: صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
4: كبليسيتي
5: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
6: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
5: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات، والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
6: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
5: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
6: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
5: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: كبليسيتي
7: كافي غستو اللمة، ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
4: بليسيتي
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
9: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
10: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت
9: وسمع الصوت.
10: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
11: الموسيقى نون ستوب على رمى فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام، على رمى فام.

0: على 71 177 1
1: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: @99.8
2: @99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
3: 71 177 1،
2: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام، رام فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تقية الشهر على رام فام.
4: يا صاحبي، بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
5: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان، برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي، مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: النوبة.

0: En Nuba.
1: En Nuba.
0: RM FM.
2: في مساكن.
0: في سوسة.
2: والمنستير.
0: على 99.8.
2: على 99.8.
0: سمع صوتك. أعطي رأيك. انقد. اقترح. عبر. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1.
3: 71 177 1.
0: وخلي مساجك وسمع الصوت.
3: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك. ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM، بنت المزيكا نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك ديما معاك. رم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: شكرا.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.